سوتي أنا اللي غدور رواهي تلعان الحر تجرى وتجي تصبر ما ندول هي نار هي تندر.

0: زوت أهميتلي إيش لرنا ولو إسنو
1: تقولون يا جماعة إن جبرن قدر قلي تأثير لقرم لروتشن.